نهار في داري فيها العار اللي روبنهار بلادي فيها نهار ما عندي وقت ما عندي محال حياتي حرية في جيب.